شكرا لا ما فرا عبد الله فاي هني قوم هريا سوق ملا سوام بولام بانترايا وانين لين هكون نانو ليلو ندرو بحرا كام راديو نموني ميتو كساهو سانترافن ماكوا هونا كلا نوريا نما بروخيا نسا كاتولا بني كمالا ميتو كسايا نكسوايا كنا كون تركولا كنا نترافنا Hii yanla yanla. Nitanua Arad Mosambiki misora ya Wampula. Boa tarde.